0: فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم، فاهم ومش فاهم. هتهز راسه كل شي بدك تسويته غير يحتاج دراسة، صاحي دون عباطة سهل بكل بساطة، نقدم حتى نقدم كمل خطوة دي صراطة، قوم التابر إعادة تأهيل تغيير زيوت مناشر، قد ما كان ضربات منكمل ثم نباشر مع كل علم مباشر، خبر جدا عاجل منقدم حتى نضل منقدم حتى
1: فاهم ومش فاهم. هتهز راسك كل شي بدك تسويته غير يحتاج دراسة، صاحي

لم حتى نقاتل ولما الريح تزيح اروح لكن في مكاني صعب كثير اتوه نرجع البلاد عود قبل الغروب نقطة زيت زتون تشفيكم جروح حافر عنده غسل حفر عالضلوع دربك ازم خيل بعيد الجموع افتح الطريق زيح من هون تشوف ان حاطين في لغم

حتهز راسه كل شي بدك تكسويته خلي يحتاج دراسه صاحي دون عباطه سهل بكل بساطه منقدم حتى نقدم كم من خطوه تيسيراتك او من ثابر اعاده تاهيل تغيير زيوت ومناشر قد ما كلا

اي وحش الشاشة سبع البراري ناكح الكل اللامبالي ضر مطر الغزيرة والنظرة الأخيرة ننظر إليك بحسن عيش الدورة غالي شفنا سقوط بشار الأسد سجل عندك هل تعرف مع مين عم تحكي شفنا سقوط بشار